Tekratat,

0: Animateur.
1: Non, la blague de la médio.
2: Oui, c'est quoi?

Thank you.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا لاون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة استهلها مشيرا إلى أن الإنجيل الذي تقدمه الليتورجيا اليوم يدعونا إلى أن نشارك يسوع في صلاة الحمد التي يرفعها إلى الآب رب السماوات والأرض. إن ابن الله الذي صار إنسانا يظهر محبته بإشراك كل خليقة في فعل الشكر هذا، كما أشار البابا لاون الرابع عشر إلى أن بساطة هذا الفعل العفوي والفرح يتناغم مع أسلوب الله الذي يحب أن يكشف نفسه للصغار فيما يبقى مخفيا على الحكماء والأذكياء. فهؤلاء في الواقع هم ممتلئون بأفكارهم الخاصة ولا يدركون حضور المسيح الذي يزور شعبه، وهكذا تصبح الحكمة البشرية كبرياء. أما حكمة الله الحقيقية فتظهر في تواضع الجسد، ويتوجه تعليمه إلى الذين يرزحون تحت أثقال الحياة أكثر من غيرهم. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون، يقول الرب. أن نذهب إلى يسوع يعني أن نجيب على محبته ونشارك في حياته حتى الصليب، كما شرح لنا هو نفسه قائلا: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إن بذل الذات بدافع المحبة هو نير يسوع، أي خلاصة تعليمه، جوهر حكمته المتقدة بالمحبة تجاه الجميع. وتابع البابا لاون الرابع عشر كلمته قائلا: أيها الإخوة والأخوات، كيف يمكن لثقل الصليب أن يكون خفيفا ولطيفا؟ وأضاف: لسبب واحد فقط، لأن الرب يحمله أولا ومعنا جميعا بدون أن يتركنا أبدا لوحدنا أمام ما يثقل كاهلنا. كمعلم حقيقي يحمل يسوع على عاتقه البشرية التي جرحها الشر لكي يعتني بها، فالحكمة التي يعطينا إياها هي أعلان خلاص، ونيره ينهض بنا من كل سقوط. وأشار البابا لاون الرابع عشر إلى أن مسيرتنا في اتباع يسوع هي مدرسة للحرية تأخذ على محمل الجد مأساة التاريخ وتنير معناها دائما ولا سيما في أحلق اللحظات. وأضاف البابا لاون الرابع عشر أنه في العبودية المسيح هو التحرر، وفي ويلات الحرب المسيح هو الرجاء، وفي ساعة الخطيئة المسيح هو المغفرة. هذه هي الحكمة الحقيقية، أي الطريق الذي نريد أن نسلكه معا متحدين كتلاميذ باسمه. ويعلمنا إياها يسوع الابن إذا صار أخا لنا، فبقوة الروح القدس يكشف للكنيسة حقيقة الله والإنسان، لأن لا من أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن شاء الابن أن يكشفه له. وفي ختام كلمته قبل صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد قال البابا لاون الرابع عشر: إذا نشكر الرب على ثقته هذه الممتلئة محبة، نسأل شفاعة مريم العذراء ملكة السلام من أجل خير الكنيسة والعالم أجمع. وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي وجه قداسة البابا لمون الرابع عشر كلمة أشار في مستهلها إلى أنه تم يوم الخميس الماضي الثاني من تموز يوليو في مزار تاكساي في فيتنام تطويب الكاهن فرانشيسكو سافيريو ترو أونغ بو الذي قتل في العام 1946. وأضاف أنه في سياق من القمع والعنف دافع عن حقوق الناس ولم يتخلى عن رعيته. كما وحي البابا لون الرابع عشر في كلمته بعد صلاة التبشير الملائكي جميع الحاضرين في ساحة القديس بطرس. نشرت إدارة البيت البابوي بياناً أشارت فيه لأن قداسة البابا لمون الرابع عشر سيتوجه عصر اليوم الأحد الخامس من تموز يوليو إلى القصر الرسولي في كاستل غاندولفو لقضاء فترة راحة حتى 27 من تموز يوليو. وخلال هذه الفترة سيتم تعليق جميع المقابلات العامة والخاصة، وستستأنف المقابلات العامة يوم الأربعاء الخامس من شهر آب أغسطس. وخلال أيام الأحد في شهر تموز يوليو سيتلو الأب الأقدس صلاة التبشير الملائكي في ساحة الحرية في كاستل غاندولفو.
1: عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن قداسة البابا لون الرابع عشر وفي تلبية لدعوة سفير الولايات المتحدة لدى الكرسي الرسولي قد توجه أمس السبت الرابع من تموز يوليو عقب عودته من زيارته الرعوية إلى لامبيدوزا إلى مقر إقامة السفير لمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة. وحول هذه الزيارة تحدثت أيضا السفارة الأمريكية ناقلة تعبير السفير عن تشرفه الكبير بالاحتفال بهذا اليوم الخاص مع مواطن أمريكي وأسقف روما حسب ما ذكر.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان تكلم يسوع

نجد في إنجيل هذا الأحد دعوة يسوع: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. عندما قال يسوع هذا كان يرى أمام عينيه الأشخاص الذين كان يلتقي بهم يوميا على دروب الجليل، العديد من الأشخاص البسطاء والفقراء، المرضى والخطأ والمهمشين، وها هو الآن يدعوهم إليه قائلا: تعالوا إلي، ويعدهم بالراحة والعزاء. إن دعوة يسوع هذه تمتد إلى يومنا لتصل إلى العديد من الإخوة والأخوات المثقلين بسبب حياة غير آمنة وحالات وجودية صعبة وخالية في بعض الأحيان من أي مرجعية. ففي البلدان الأشد فقرا وكذلك في ضواحي البلدان الأكثر غنى أيضا نجد العديد من الأشخاص التعبين والمثقلين الذين يرزحون تحت ثقل الهجر واللامبالاة. كم من الآلام تسببها اللامبالاة الإنسانية، والأسوأ منها اللامبالاة المسيحية. ونجد أيضا على هامش المجتمع العديد من الرجال والنساء الذين يعيشون العوز والإخفاق والفشل أيضا. كثيرون هم الذين أجبروا على النزوح من أوطانهم معرضين حياتهم للخطر. كثيرون هم الذين يحملون يوميا على كاهلهم ثقل نظام اقتصادي يستغل الإنسان ويفرض عليه نيرا لا يحتمل. إلى كل فرد من هؤلاء أبناء الآب الذي في السماوات يكرر يسوع قائلا: تعالوا إلي جميعا، وهو يقوله أيضا للذين يمتلكون كل شيء ولكن قلبهم يعاني الفراغ وغياب الله. فلهم أيضا يقول يسوع: تعالوا إلي جميعا. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. إن يسوع لا يأتينا بشروط ولائحة ممنوعات، وإنما حاملا كأس خلاص وسلام. لا يملي علينا وصايا وشرائع جديدة، بل وعدا بأن ملكوت الله قد بدأ، وهو سلام وفرح بالروح. وإن سمحنا له بأن يملأنا بسلامه ويريحنا، سنصبح عندها بدورنا راحة وسلاما لآلاف الأشخاص الذين يحيطون بنا. تتلمذوا لي فإني وديع متواضع القلب، أي تعلموا من قلبي. ولكن فقط إن سمحنا ليسوع بأن يمتلك قلوبنا، سنصبح عندها تلاميذا حقيقيين له، فنتعلم منه المحبة والسلام وننال ملء الحياة. فقلب المعلم هو المدرسة التي ستدخلنا إلى قلب الله جوهر الحب، لنتعلم من قلب يسوع كيف نحب بوداعة بدون تكبر وبتواضع بدون عنف. فمحبته هي راحة وسلام لكياننا وتنعش وجودنا، لأن الله هو جوهر الحياة. ويسوع يعد بأن يعطي الراحة للجميع، لكنه يوجه لنا دعوة أخرى وهي كوصية، فيقول: احملوا نيري وتتلمذوا لي فإني وديع متواضع القلب. إن نير الرب يكمن في حمل أثقال الآخرين بمحبة أخوية. فبعد أن ننال الراحة والعزاء من المسيح، نحن مدعوون بدورنا لنصبح راحة وعزاء لإخوتنا بوداعة وتواضع على مثال المعلم. احملوا نيري لأن نيري لطيف وحملي خفيف. النير في الكتاب المقدس هو الشريعة، وشريعة يسوع هي المحبة. فهو لا يأتي بالصوت ليجلد، بل بالدواء ليشفي. وبالتالي فهو يقول لنا: احملوا محبتي، تتلمذوا لي، كونوا شهودا لمحبتي ورحمتي في هذا العالم. لنرفع صلاتنا إلى مريم الكلية القداسة، والتي تقبل تحت ذيل حمايتها جميع الأشخاص التعبين والمثقلين، لكيما وبواسطة إيمان منير وظاهر من خلال حياتنا نصبح راحة لجميع الذين يحتاجون للراحة والحنان والرجاء.

بعد مرور 1000 يوم على اندلاع الحرب في غزة، لا تزال المأساة الإنسانية تتفاقم، فيما يواصل السكان العيش وسط الدمار والخوف ونقص حاد في أبسط مقومات الحياة. 1000 يوم مرت منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع عقب اعتداءات حماس في 27 أكتوبر 2023، وعلى الرغم من الحديث عن وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 1 أكتوبر من العام الماضي، فإن الواقع على الأرض يقول إن الحرب لم تنتهي بعد.

0: في هذا السياق قدم كاهن رعية العائلة المقدسة في مدينة غزة الأب جابرييل رومانيلي قدم صورة قاتمة عن الحياة اليومية مؤكدا أن الموت ما يزال يحصد الأرواح وأن النزاع ما يزال يسرق الناس وآمالهم. وقال إن آلاف الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا أو تركوا أيتاما يمثلون مأساة تفوق الوصف، مشددا على أن هذه الأرقام يجب أن تهز ضمير العالم وتدفعه إلى التحرك الجاد نحو سلام عادل. وقد وصفت المنظمات الإنسانية الدولية الوضع في القطاع بأنه يقترب من نقطة اللا عودة، فالمواد الغذائية والدواء والمياه الصالحة للشرب أصبحت أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لبقاء الإنسان على قيد الحياة، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20,000 طفل فقدوا حياتهم منذ بداية الحرب، فيما يواجه نحو 245,000 آخرين خطر سوء التغذية أو يعانون منه، إضافة إلى نحو 800,000 نازح اضطروا لترك منازلهم. ويعتبر العاملون الإنسانيون أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، إذ ما يزال كثيرون تحت الأنقاض دون أن يتم انتشالهم أو حتى تسجيلهم ضمن الضحايا. هذا وتحدثت منظمة أنقذ الأطفال عن حجم هذه الكارثة، معتبرة أن العالم تخلى عن أطفال غزة طوال تلك الفترة، وفشل في وقف القتال والتشويه الذي يطال هؤلاء الصغار يوميا. في حديث لموقعنا الإلكتروني أوضح الأب رومانيلي أن كل عائلة تقريبا في غزة فقدت شخصا واحدا على الأقل، أما المجتمع المسيحي الصغير فقد دفع هو الآخر ثمنا باهظا، فقبل الحرب كان عدد المسيحيين من كاثوليك وأرثوذكس يزيد قليلا عن 1,000 شخص، لكن خلال السنوات الثلاث الماضية مات 60 منهم، بعضهم بسبب القصف أو القنص وآخرون بسبب غياب الرعاية الصحية والعلاج. ومع ذلك لا تتوقف المعاناة عند القتل والدمار، فالحياة اليومية باتت معركة بحد ذاتها. معظم مناطق غزة باتت من دون مياه نظيفة، والحصول على كمية محدودة من الماء قد يتطلب الانتظار لساعات طويلة، وحتى عندما تتوفر المياه تبقى هناك شكوك حول صلاحيتها للشرب بسبب ظروف التخزين والنقل. أما الكهرباء فهي شبه معدومة منذ بداية الحرب كما قال الأب رومانيلي، مشيرا إلى أن ما تبقى من الطاقة ينتج بكلفة باهظة في ظل غياب الوقود وقطع الغيار والمولدات، ما يجعل تشغيل محطات المياه أو المستشفيات أمرا بالغ الصعوبة. ومع انهيار المنازل باتت الخيام المأوى الوحيد لغالبية السكان، لكن هذه الخيام تحولت إلى بيئة قاسية لا تصلح للحياة، خصوصا في فصل الصيف نتيجة الحرارة المرتفعة والرمال الملوثة بمياه الصرف الصحي، كما تنتشر الحشرات والقوارض إلى جانب أمراض جلدية ومشاكل في الجهاز الهضمي. وعلى الرغم من هذه الصورة السوداء لا يزال صوت الأمل حاضرا، وقد رفع رومانيلي صوته مجددا داعيا إلى السلام ومؤكدا أن السلام ممكن حتى لو بدا بعيدا وصعبا، كما شدد على أن الاستسلام ليس خيارا ولابد من الاستمرار في الحديث عن العدالة والكرامة الإنسانية.
1: في تقرير له وثق مركز بيانات الحرية الدينية في إسرائيل ما تعرض له المسيحيون من عنف وعدوانية في الأشهر من نيسان أبريل حتى حزيران يونيو 2026، ويشير التقرير إلى 83 من حالات التحرش والاعتداءات بالأشكال المختلفة خلال الأشهر الثلاثة المذكورة، وقد وقع أغلبها في القدس وبشكل خاص في المدينة القديمة. ومن بين هذه الأفعال هناك البصق، الاعتداءات الجسدية، التهديدات والإهانات، أعمال التخريب، إلقاء النفايات وغيرها في باحات الأديرة، هذا إلى جانب استفزازات عبر الشبكة. هذا ويسلط التقرير الضوء على أن هذه الاعتداءات تحدث علنا، وأن هناك حتى والدين يقومون بهذه الأفعال مشجعين أبنائهم على محاكاتهم. كما وأوضح المركز أن من يدفع الثمن هم في المقام الأول المسيحيون المقيمون. ومن بين الحوادث الكثيرة يتوقف التقرير عند دفع راهبة وإسقاطها على الأرض في 28 من نيسان أبريل بالقرب من جبل صهيون، إلا أن الأمور قد بلغت ذروتها خلال الاحتفال بما يعرف بيوم يروشلايم ومسيرة الراية، وأيضا خلال طقس دخول السفير البابوي مدينة القدس. هذا ويتحدث المركز عن التزايد في عنجهية مرتكبي هذه الأفعال والذين يتصرفون بشكل واضح بدون أي مخاوف من تبعات محتملة. ومن بين ما جاء في التقرير تسجيل غياب للرموز المسيحية في الفسحات العامة في القدس. كما وينقل المركز معلومات تم جمعها من المؤسسات الدينية والجماعات المسيحية التي يتصل بها بشكل منظم من خلال شبكة من المتطوعين. ويذكر المركز في تقريره أن مهمته تتمثل في مساعدة الضحايا للتقدم ببلاغات إلى الشرطة والسلطات المعنية، إلى جانب التوثيق وجمع المعلومات حول كل حادثة. وأضاف أن المتطوعين يتابعون أيضا حالات الإخلال بالمشهد العام والرسوم الجدرانية وأعمال الشغب والتخريب، وتتواصل متابعة الحالات حتى الانتهاء من الإصلاح، لتستمر بعد ذلك مراقبة الأوضاع، وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة. ويقوم المتطوعون من جهة أخرى بالمشاركة في الاحتفالات الدينية والتطواف وغيرها من نشاطات للجماعة المسيحية، وذلك للمراقبة والتوثيق وتفادي وقوع حوادث. ومن بين ما ذكر في تقرير مركز بيانات الحرية الدينية في إسرائيل أنه عقب حادث الاعتداء على الراهبة بالقرب من جبل صهيون من قبل مستوطن يهودي، قد تم تفعيل خدمة مرافقة لحماية الإكليروس والرهبان والراهبات في القدس القديمة، وتتم هذه الخدمة بدعم من Israel Religious Action Center الذي يقدم المساعدة القانونية لتقديم البلاغات للشرطة. هذا ويطالب مركز بيانات الحرية الدينية في تقريره إدارة مدينة القدس بالاعتراف بأن غياب تمثيل مرئي للرموز المسيحية والحضور المسيحي في الأوساط العامة يساهم بشكل غير مباشر في عدائية مواطنين يهود إزاء المسيحيين. وفي توثيقه للهجمات ضد الرموز المسيحية أشار التقرير إلى وقوعها خارج إسرائيل أيضا، وأعطى مثلا تدمير تمثال المسيح وتدنيس تمثال لمريم العذراء في جنوب لبنان. وتبع المركز مشددا على ما وصفها بمسؤولية الجيش الإسرائيلي عن تربية جنوده ووضع معايير تصرف إزاء الجماعات الدينية والأماكن المقدسة. كما أعرب المركز عن الرجاء أن تتم مواجهة هذه الأفعال بشكل مناسب داخل القوات المسلحة. وعرف التقرير باتصال قام به مع مكتب التوجيه في الجيش الإسرائيلي عقب سخرية الجنود الإسرائيليين من المسيحيين وعدم احترامهم لهم خلال زيارة إلى القدس. وعرب المركز عن سعادته عن انطلاق ما وصفه بتعاون تربوي بناء. وتحدث التقرير عن وثيقة يمكن التعرف عليها عبر الموقع الإلكتروني للمركز تتضمن خطوطا توجيهية أساسية للجنود في القدس، وثيقة تم توزيعها في الأوساط المعنية.
2: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في فنزويلا الأب ريكاردو غويان دافيلا، سلط الضوء فيها على تضامن الكنيسة مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو الفائت، مشددا على أهمية التضامن والمحبة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها البلاد، ومعلنا في الوقت نفسه عن إطلاق أسبوع صلاة من أجل البلاد. وأشار إلى أن هناك احتياجات عديدة وملحة، وأعرب أيضا عن امتنانه على التضامن الكبير الذي تم التعبير عنه. وتابع المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في فنزويلا الأب ريكاردو غويان دافيلا حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني متوقفا عند العمل الرعوي، وأشار إلى أن تلبية الاحتياجات المادية أمر أساسي، لكنه سلط الضوء في الوقت نفسه وقبل كل شيء على أهمية الحضور والقرب الروحي والمرافقة والإصغاء، مشددا على زيارة مراكز الاستقبال كي نكون كرعاة كما قال قريبين من الناس. وأضاف أنه في هذه اللحظات العصيبة تتم الرسالة من خلال التعزية والقرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تقديم كلمات مناسبة وعلامة تضامن ومحبة. كما وأعلن المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في فنزويلا الأب ريكاردو غويان دافيلا في حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، أعلن عن إطلاق أسبوع صلاة من أجل البلاد مع الدعوة إلى التضامن مع الأشخاص المتضررين من الزلزالين اللذين وقعا الأسبوع الماضي، وذلك ليس فقط من خلال الصلاة وإنما أيضا من خلال أعمال المحبة من أجل مساعدة إخوتنا. ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا دورة تنشئة جديدة في تشرين الأول أكتوبر 2026 تحت عنوان بناء المدينة، وهي موجهة إلى العاملين الرعويين للتعمق في مواضيع الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا ليمون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وقد وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو 2026 في الذكرى 35 بعد 100 للرسالة العامة بعنوان في الشؤون الحديثة للبابا ليمون 13. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تتضمن دورة التنشئة التي ينظمها المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا 4 لقاءات عبر الإنترنت، وذلك في 1، 8، 21، 28 من تشرين الأول أكتوبر 2026، وسيتم التطرق خلالها إلى عدد من المواضيع ومن بينها البيئات الرقمية والتحديات التربوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومرافقة الأجيال الشابة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعلن الوشاح الموضوع على شرفة القصر الرسولي للمؤمنين المحتشدين في ساحة كاستل غاندولفو عن وصول البابا لاوون الرابع عشر. فبعد زيارته الرعوية إلى لامبيدوزا وصلاة التبشير الملائكي أمس الأحد في ساحة القديس بطرس، توجه الحبر الأعظم بعد الظهر إلى البلدية الواقعة في إقليم لاتسيو، وسيقضي هناك فترة راحة حتى يوم الاثنين 27 من تموز يوليو، وفقا لما جاء في بيان صادر عن محافظة البيت البابوي. ومن شرفة مقر إقامته أراد البابا أن يوجه بعض الكلمات ليرد بها على فرحة السكان المحليين الذين كانوا ينتظرونه لشهر تموز يوليو، والمخصص عادة لأخذ استراحة من الالتزامات. وجاءت الكلمات الأولى للبابا: مساء الخير، مساء الخير كاستل غاندولفو، شكرا لكم، أنا سعيد جدا بوجودي معكم وبقدرتي على قضاء الأسابيع القادمة مع قليل من الراحة وقليل من الصلاة وقليل من القراءة، ونأمل أيضا القليل من الرياضة هنا في كاستل غاندولفو. إن اللقاء يمثل دائما لحظة مهمة، ولذا أنا سعيد لأنكم جميعا هنا. شكرا لكم على الاستقبال، وشكرا لكونكم إخوة وأخوات. وأمام الحشود التي كانت تهتف مرحبا وتصفق، منح البابا لاوون الرابع عشر بلكته، مشيرا إلى موعد صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد وربما إلى بعض الأوقات الأخرى، وقال: أؤكد لكم أيضا صلواتي دائما، ولكن بشكل خاص خلال الأسابيع القادمة، ليرافقكم الله دائما. ثم وجه البابا لاوون الرابع عشر تحيته إلى كاهن الرعية وإلى رعية القديس تومازو دي فيلانوفا، حيث كان قد احتفل بالقداس الإلهي العام الماضي في 13 من تموز يوليو عام 2025. وخلال فترة الراحة هذه ستعلق جميع المقابلات العامة والتي ستستأنف يوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس، وكذلك المقابلات الخاصة والاستثنائية، وستتلى صلاة التبشير الملائكي في أيام الأحد من شهر تموز يوليو في ساحة الحرية في كاستل غاندولفو. بمناسبة ختام الحج الإفخارستي الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين، قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في المسيح، يسعدني أن أحييكم في ختام الحج الإفخارستي الوطني. كما تعلمون أن الحج متجذر بعمق في التقليد اليهودي المسيحي، وغالبا ما يتم القيام به لإحياء ذكرى مناسبات هامة بينما تجتمع الجماعة معا في الصلاة. وفي هذا الضوء كان من المناسب تماما إحياء الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حج يتمحور حول ربنا. تابع الأب الأقدس يقول: بينما كنتم تسيرون عبر العديد من المستعمرات 13 الأصلية، صليتم من أجل الوحدة والتجديد والشفاء للبلاد تحت شعار أمة واحدة تحت ظل الله. هذه النوايا قريبة أيضا من قلبي، ولهذا السبب أعرض عن خالص امتناني لمجلس أساقفة الولاية المتحدة الكاثوليك ولكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، بالإضافة إلى كل من شارك فيه حضوريا أو افتراضيا. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد تشبعت هذه الأمة المتحدة تحت ظل الله بحس إيمان يعترف بسيادة الله حتى قبل تأسيسها الرسمي. لقد بدأ حجكم في سانت أوغستين بفلوريدا، حيث أقيم في 8 من أيلول سبتمبر عام 1583 في عيد ميلاد الطوبوية مريم العذراء قداس شكر، من قبل المستكشفين والمستوطنين الإسبان عند وصولهم تلاه مأدوبة شاركوا فيها مع قبيلة سيلوي المحلية. تابع الأب الأقدس يقول: هذا الحدث التاريخي المصحوب بالعديد من الأحداث الأخرى يشهد على الإرث الإفخارستي القوي، وإن كان غير معروف إلى حد كبير للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الإرث بعيدا عن كونه طي النسيان، يجب أن يستمر في العمل كمصدر للتجديد والوحدة معا. أضاف الحبل الأعظم يقول: ببركة الله القدير استمر هذا الإرث في الإثمار من خلال قيادة أجيال جديدة من الكاثوليك الأمريكيين إلى يسوع المسيح، كما ألهم الرب رجالا ونساء معينين ليشهدوا للإنجيل بطريقة جذرية. أفكر على سبيل المثال في الشهداء في نيويورك وجورجيا، والقديسة كاتري تيكاكويتا، والقديسة إليزابيث آن سيتون، والقديسة كاثرين دريكسل، والقديس جون نيومان، والمكرم فولتون شين الذي سيتم تطويبه قريبا. تابع الأب الأقدس يقول: لقد سمي المسار الذي سلكتموه باسم قديسة أخرى، فرانشيسكا كابريني، مؤسسة رهبنة، كانت رسالتها رعاية الاحتياجات الروحية والمادية للمهاجرين الفقراء. إن النشاط الرسولي المكثف لهؤلاء الرجال والنساء القديسين وأمثالهم لم يكن ليتحقق لولا القوة التي استمدوها يوميا من لحظات الصلاة الصامتة أمام بيت القربان. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات، بمشاركتكم في هذا الحج الإفخارستي أنتم تحملون هذا الإرث العظيم من الإيمان. طوال رحلتكم لم تخلو المسيرة من الاحتفال بالقداس والتطوافات الإفخارستية والسجود للقربان المقدس، مما زودكم بالقوة والغذاء اللازمين لمواصلة مسيرتكم. وربما اختبرتم بأنفسكم أيضا جوعا إلى الخبز الحي الذي نزل من السماء. تابع الأب الأقدس يقول: في الواقع إن جسد ودم ربنا يسوع المسيح الحقيقيين هما حياة الكنيسة التي تحج على الأرض. وقد عبر القديس يوحنا بولس الثاني عن ذلك بجمال في رسالته العامة إكليزيا دي إوكاريستيا: إن الإفخارستية كحضور المسيح الخلاصي في جماعة المؤمنين وغذائها الروحي هو أثمن ما يمكن للكنيسة أن تمتلكه في مسيرتها عبر التاريخ. أضاف الحبر الأعظم يقول: وبينما تحتفل البلاد بذكرى تأسيس وطنها الأرضي، آمل أن تساعدكم هذه الخبرة كحجاج على توجيه أنظاركم أيضا نحو الوطن السماوي، وأن تكون بمثابة تذكير بأن الإفخارستية هي عطية لا تقدر بثمن، وقوتنا الذي لا غنى عنه. فمن خلال اعتراف الكنيسة في الولايات المتحدة بهذه العطية وقبولها، ستجد القوة لمواصلة خدمتها الخيرية للمجتمع الأوسع، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية، مع الاستمرار في الوقت عينه في رسالتها في التبشير. وختم البابا لاوون الرابع عشر رسالة الفيديو بالقول: مع اقتراب هذا الحج من نهايته، أشجعكم على وضع حياتكم تحت عناية الله المحبة عند عودتكم إلى دياركم، وكذلك على تنمية حياة إفخارستية قوية بين عائلاتكم وأصدقائكم وجماعاتكم، وإذ أثق بأن الحج الإفخارستي سيؤتي ثمارا وفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أستودعكم جميعا لشفاعة العذراء مريم الكلية الطهارة، وليبارككم جميعا الله القدير، الآب والابن والروح القدس، آمين.
2: لمناسبة كولومبانوس داي، يوم القديس كولومبانوس، والذي يبلغ دورته 27، والذي جمع في لودي في إيطاليا يومي 4 و5 من تموز يوليو الجماعات الأوروبية المرتبطة بهذا القديس، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى أسقف لودي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. ونقلت الرسالة في البداية تحية الأب الأقدس إلى الأسقف ومنظمي والمشاركين في هذا اليوم، وتهنئتهم على عودة الاحتفال إلى لودي التي كان قد انطلق منها. ووجه البابا تحية على هذه المثابرة التي تم بها السير قدما بهذه المبادرة بمشاركة أكبر دائما للجماعات الكنسية والمدنية في أوروبا، لتعزيز المعرفة بهذا الأباطي الكبير وإرثه الروحي وآنيته بالنسبة للثقافة الأوروبية. ووصلت الرسالة ناقلة تثمين قداسة البابا لكون الاحتفال بيوم القديس كولومبانوس قد ساهم باسم هذا القديس ومتعلما منه في أن يلتقي أشخاص كثر من لغات وبلدان مختلفة، داعيا إياهم إلى أن يعيدوا معا اكتشاف التقاليد المسيحية للإجابة على تحديات زمننا. وتوقفت الرسالة بشكل خاص عند الأهمية الكبيرة لواحد من هذه التحديات، السلام. ويدعو البابا لاوون الرابع عشر من هذا المنطلق إلى أن نتعلم من القديس كولومبانوس فعلا لا غنى عنه في أي مسيرة مصالحة، أي التوبة التي نقف بها أمام الله معترفين بتواضع بذنوبنا سواء بشكل فردي أو جماعي. وتبعت الرسالة أنه حين يتحول النزاع إلى حرب بما يحمل هذا من موت ودمار، فبدلا من تبادل الاتهامات يجب التضرع سائلين رحمة الله القادر الرحوم، ففقط الرحمة الإلهية يمكنها أن تفيد في القلوب الرحمة البشرية وتجعل الأعداء يمدون الأيادي أحدهم للآخر. ثم ختمت الرسالة التي تحمل توقيع الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضرة الفاتيكان أن قداسة البابا يتمنى بهذه الأفكار المستلهمة من شخصية الأباطي القديس كل الخير للاحتفال بهذا اليوم في لودي، المنطقة التي كان قد توجه قداسته إليها مؤخرا لتكريم القديسة فرانشيسكا سافيريو كابريني، كما ويمنح الأب الأقدس الجميع البركة الرسولية. هذا وكانت أبرشية لودي قد عرفت على موقعها الإلكتروني باحتفال هذا العام بيوم القديس كولومبانوس، مشيرة إلى أن فعاليات الاحتفال وإن كان رسميا يومي الرابع والخامس من الشهر تمتد من السبت الثالث حتى اليوم الاثنين السادس من تموز يوليو. وتحدثت الأبرشية عن مناسبة لتعزيز الروابط الروحية والثقافية التي تجمع أراضينا حسب ما جاء على الموقع بالحياة الرهبانية السلتية تحت النظرة المنيرة وتحفيز أباطي أوروبا، والذي يتردد شعاره اليوم في أوروبا كوعد رجاء: عش في المسيح كما يعيش المسيح فيك. هذا وذكرت الأبرشية بأن القديس كولومبانوس كان قد ولد في أيرلندا سنة 504، وكان راهبا إرساليا ومبشرا لا يكل، قادرا على أن يكون في أوروبا حاجا انطلاقا من محبة المسيح، وأن يعيد إلى القارة الأوروبية مهجة الإيمان المسيحي. وتبعت الأبرشية أن هذا القديس وبتأسيسه لأديرة شهيرة مثل لوكسي في فرنسا وبوبيو في إيطاليا لم يشجع فقط إصلاحا روحيا عميقا، بل وأدخل ممارسة أساسية ألا وهي الاعتراف الفردي، كما أنه قد وضع من جهة أخرى حسب ما تبعت الأبرشية الأسس الثقافية لأوروبا الموحدة قبل شارلمان. وتوقفت الأبرشية عند كون هذا القديس يتمتع بثقافة أدبية وبيبلية كبيرة، وقد نجح في الجمع بين حياة التقشف كناسك والعناية بالأرض والنفوس، تاركا لنا إرثا يتحدث عن الكرامة الإنسانية وعدم الاكتراث بمنطق القوة السياسية. هذا ومن بين ما تضمن برنامج الاحتفال هذا العام بيوم القديس كولومبانوس في لودي استقبال ذخائر القديس القادمة من دير بوبيو، وذلك مساء السبت الرابع من تموز يوليو في كاتدرائية انتقال مريم العذراء في لودي. وقد نظم عقب هذا الحدث الأساسي في احتفال هذا العام حفل موسيقي، وفي الكاتدرائية ذاتها ترأس المطران موريتسيو مالفيستيتي أسقف لودي في الخامسة من بعد ظهر الأحد قداسا إلهيا. وقد اختتمت الدورة 27 ليوم القديس كولومبانوس قبل ظهر اليوم الاثنين السادس من تموز يوليو بقداس إلهي في دير القديس كولومبانوس في بوبيو، ترأسه أسقف بياتشينسا بوبيو المطران أدريانو تشيفولوتو.
3: تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العالم، لكنها ما تزال بعيدة عن اهتمام المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية. وفي وقت تتصدر فيه أزمات أخرى العناوين، يعيش ملايين الكونغوليين واقعا قاسيا فرضته عقود من الصراعات المسلحة وأجبرهم على النزوح المتكرر في ظل نقص حاد في المساعدات الإنسانية وتراجع الاهتمام الدولي. يشير أحدث تقرير للمجلس النرويجي للاجئين إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية جاءت في المرتبة الثانية عالميا بين أكثر أزمات النزوح إهمالا خلال العام 2025. وهذا الواقع لا يعكس حجم المعاناة وحسب، بل يكشف أيضا محدودية الاستجابة الدولية على المستوى السياسي والإعلامي والإنساني. ويذكر التقرير بأن جذور الأزمة تعود إلى ما يقارب 30 عاما من النزاعات، لا سيما في الأقاليم الشرقية للبلاد، حيث تتنافس مئات الجماعات المسلحة من أجل السيطرة على الأراضي الغنية بالثروات المعدنية، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 جماعة مسلحة لا تزال تنشط في تلك المناطق، ما يفاقم دوامة العنف ويجعل المدنيين أولى ضحاياها. وخلال العام المنصرم شهدت الأوضاع الأمنية مزيدا من التدهور، إذ اشتدت المواجهات المسلحة ما حمل عائلات بأكملها على النزوح أكثر من مرة. هذا وتعكس الأرقام حجم الكارثة الإنسانية، إذ سجلت خلال عام واحد ما يقارب 10 ملايين حالة نزوح مرتبطة بالنزاع المسلح، وهو من أعلى المعدلات المسجلة على الصعيد العالمي، ويعيش النازحون في مخيمات مكتظة أو في مساكن مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، أو تستضيفهم أسر تعاني بدورها من أوضاع معيشية صعبة للغاية. كما أن السكان يواجهون في المخيمات نقصا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والتعليم، في وقت تتراجع فيه قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات المتزايدة. ويرى مراقبون أن ضعف التغطية الإعلامية للأزمة ساهم في تراجع الاهتمام السياسي، الأمر الذي حمل انعكاسات مباشرة على حجم التمويلات المخصصة للمساعدات الإنسانية، مع العلم أن خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تحصل خلال العام الفائت إلا على 27% من التمويل المطلوب، وهي أدنى نسبة تسجل خلال العقد الأخير. ونتيجة لذلك اضطرت مستشفيات وعيادات صحية عدة إلى تقليص خدماتها أو إغلاق أبوابها، كما خفضت برامج الحماية والمساعدات الغذائية في وقت تواجه فيه البلاد أيضا تفشيا لوباء الإيبولا، ما زاد الضغط على القطاع الصحي والإنساني. هذا وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 21 مليون شخص داخل البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، إلا أن نقص التمويل يحرم ملايين منهم من الدعم الأساسي ويتركهم في مواجهة الفقر والجوع والأمراض دون حماية كافية. أما الأطفال فهم من أكثر الفئات تضررا، فالنزوح المتكرر يحرم أعدادا كبيرة من هؤلاء من التعليم ويعرضهم لسوء التغذية والأمراض، كما يزيد من خطر تجنيدهم قسرا في صفوف الجماعات المسلحة. ويحذر العاملون في المجال الإنساني من أن جيلا كاملا قد يفقد فرصته في التعليم والحياة الكريمة، ما يهدد بإدامة دائرة الفقر والعنف لسنوات طويلة. في هذا السياق تبقى جمهورية الكونغو الديمقراطية مثالا صارخا على معاناة ملايين البشر، فإزاء استمرار العنف وضعف التمويل وتراجع الاهتمام الدولي يواصل ملايين النازحين دفع ثمن أزمة إنسانية تعتبر اليوم من أكثر مآسي زماننا الراهن.
4: يستمر الأطفال في جميع أنحاء السودان في تحمل العواقب الأكثر خطورة لحرب تزداد دموية يوما بعد يوم، وتفيد التقارير بمقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا في الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وتستمر ولايات دارفور وكردفان في تسجيل أعلى عدد من الضحايا بين الأطفال. إن الوضع في مدينة الأبيض وما حولها وبشكل عام في جميع أنحاء شمال كردفان يثير القلق بشكل خاص. ووفقا للتقارير تسببت الهجمات بالطائرات المسيرة وغيرها من الهجمات منذ أيار مايو 2026 في سقوط أكثر من 35 ضحية بين الأطفال في الولاية، من بينهم ما لا يقل عن 18 طفلا قتيلا وأكثر من 17 جريحا. وتراوحت أعمار الأطفال المتضررين من شهرين فقط إلى 17 عاما. وأشارت التقارير إلى أن الهجمات بالطائرات المسيرة شكلت 60% من هؤلاء الضحايا، مما يسلط الضوء على التأثير المتزايد لأسلوب الحرب هذا على الأطفال والأسر. كما أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة والقصف إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمرافق الصحية وشبكات المياه والأسواق، كما تسببت في قطع طرق الإمداد وشكلت ضغطا كبيرا على الخدمات الأساسية. ومع وجود حوالي 500,000 مدني معرضين للخطر في الأبيض وما حولها وكذلك في جميع أنحاء شمال كردفان، فإن أي تدهور إضافي في الوضع قد يعرض عددا أكبر من الأطفال لخطر الموت والإصابة والنزوح وغيرها من المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامتهم. وصرح شيلدون ييت ممثل اليونيسف في السودان قائلا: إن الأطفال محاصرون في حلقة لا تنتهي من العنف والنزوح والحرمان. لم يعد هناك مكان آمن بالنسبة للعديد من الأطفال، فهم يقتلون ويصابون في منازلهم وفي الشوارع وفي الأسواق وأثناء محاولتهم الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. يجب ألا يتم استهداف الأطفال أبدا، بل يجب حماية حياتهم وحقوقهم ومستقبلهم. كما أدى التهديد المستمر بالهجمات إلى تفاقم الخوف والقلق والصدمات النفسية بين الأطفال، لا سيما في الجماعات التي عانت من القصف والنزوح المتكرر. ولا يواجه الأطفال خطر الموت والإصابة الفورية فحسب، بل يواصل الصراع تعريضهم لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التجنيد والاستخدام في القتال والاختطاف والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات. وتحث اليونيسف جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع دون عوائق، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأطفال من أي ضرر.
0: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد في كنيسة المقر البطريرك الصيفي في الديمان، وألقى عظة بعنوان: الحصاد كثير أما الفعل فقليلون، استهلها قائلا: بهذه الكلمات يضع الرب يسوع أمام الكنيسة رسالة خدمة الإنجيل، فهو لا يتحدث عن الأرض ولا عن الزرع بل عن الإنسان، فالحصاد هو النفوس والحقول هي العالم، والفعل هم الذين يكرسون حياتهم لحمل بشارة الإنجيل وخدمة الإنسان. وأضاف: يقودنا هذا الإنجيل إلى التأمل في الدعوة التي يمنحها الله وفي الرسالة التي يودعها في قلب من يختارهم وفي الصلاة التي لا تنقطع لكي يبقى الحصاد عامرا بفعلة أمناء يعملون لمجد الله وخير الإنسان. وأشار إلى أنه في الليتورجية تعيش الكنيسة رسالتها الإرسالية، فمن حول المذبح تنطلق الدعوة، ومن الإفخارستية يستمد الفعل قوتهم، ومن كلمة الله يتجدد الإرسال. الحصاد كثير أما الفعل فقليلون، إذا كانت هذه الآية تنطبق على الدعوة الكهنوتية والرهبانية والمسيحية الملتزمة، أضاف البطريرك الراعي يقول في عظته، فإنها تنطبق أيضا على الدعوة الوطنية، فلبنان أيضا يملك حصادا كثيرا لكنه يحتاج إلى فعل كثيرين، يحتاج إلى رجال ونساء يحملون رسالة الوطن بإخلاص ويعملون من أجل خيره ويزرعون فيه المحبة والوحدة والرجاء والسلام والتآخي، فإن الدعوة الوطنية ليست أقل قداسة من الدعوة الكهنوتية، فكما نصلي لكي يرسل الله كهنة إلى كنيسته علينا أيضا أن نصلي لكي يقيم في وطننا رجال دولة ومسؤولين ومواطنين أمناء يعملون بإخلاص وتجرد من أجل الخير العام. اليوم مع كل ما يمر به وطننا نرفع الشكر إلى الله على كل خطوة تتجه نحو السلام، ونستقبل برجاء كل اتفاق أو مبادرة من شأنها أن توقف دوامة العنف وتفتح باب الاستقرار، ونرجو أن تثمر المساعي التي شهدتها الأيام الأخيرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تقود إلى السلام يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة الوطن ويبعد شبح الحرب عن شعبنا. وقال البطريرك ماربشار بطرس الراعي: وفي الوقت عينه فإن ما يلفت الانتباه هو أن أصواتا عديدة في العالم عادت تؤكد أهمية لبنان ودوره الفريد، وتشدد على أن الحفاظ على لبنان الحر السيد المستقل هو أيضا حفاظ على الوجود المسيحي الحر والفاعل في هذا الشرق. وهذه ليست قضية تخص المسيحيين وحدهم، بل قضية تتعلق برسالة لبنان كله، لأن هذا الوطن كان وسيبقى مساحة للحرية وواحة للعيش المشترك ونموذجا للحوار بين الأديان والثقافات. فحين يحفظ لبنان تحفظ معه هذه الرسالة، وحين تصان حريته وسيادته يبقى المسيحيون مع جميع شركائهم في الوطن قادرين على متابعة رسالتهم التاريخية في خدمة الإنسان والدفاع عن الكرامة البشرية والحرية والانفتاح. لذلك لا يجوز أن يكون لبنان ثمنا لأي تفاهم أقليمي أو دولي، ولا أن يتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات، بل يجب أن يبقى وطن الرسالة الذي يشهد للحرية ويحمل إلى الشرق رجاء العيش المشترك والحوار والسلام. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعلن الوشاح الموضوع على شرفة القصر الرسولي للمؤمنين المحتشدين في ساحة كاستل جاندولفو عن وصول البابا لاوون الرابع عشر. فبعد زيارته الرعوية إلى لامبيدوزا وصلاة التبشير الملائكي أمس الأحد في ساحة القديس بطرس، توجه الحبر الأعظم بعد الظهر إلى البلدية الواقعة في إقليم لاتسيو، وسيقضي هناك فترة راحة حتى يوم الاثنين 27 من تموز يوليو، وفقا لما جاء في بيان صادر عن محافظة البيت البابوي. ومن شرفة مقر إقامته أراد البابا أن يوجه بعض الكلمات ليرد بها على فرحة السكان المحليين الذين كانوا ينتظرونه لشهر تموز يوليو والمخصص عادة لأخذ استراحة من الالتزامات. وجاءت الكلمات الأولى للبابا: مساء الخير، مساء الخير كاستل جاندولفو، شكرا لكم، أنا سعيد جدا بوجودي معكم وبقدرتي على قضاء الأسابيع القادمة مع قليل من الراحة وقليل من الصلاة وقليل من القراءة، ونأمل أيضا القليل من الرياضة هنا في كاستل جاندولفو. إن اللقاء يمثل دائما لحظة مهمة، ولذا أنا سعيد لأنكم جميعا هنا. شكرا لكم على الاستقبال، وشكرا لكونكم إخوة وأخوات. وأمام الحشود التي كانت تهتف مرحبا وتصفق، منح البابا لاوون الرابع عشر بلكته، مشيرا إلى موعد صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد وربما إلى بعض الأوقات الأخرى، وقال: أؤكد لكم أيضا صلواتي دائما، ولكن بشكل خاص خلال الأسابيع القادمة ليرافقكم الله دائما. ثم وجه البابا لاوون الرابع عشر تحيته إلى كاهن الرعية وإلى رعية القديس تومازو دي فيلانوفا، حيث كان قد احتفل بالقداس الإلهي العام الماضي في 13 من تموز يوليو عام 2025. وخلال فترة الراحة هذه ستعلق جميع المقابلات العامة والتي ستستأنف يوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس، وكذلك المقابلات الخاصة والاستثنائية، وستتلى صلاة التبشير الملائكي في أيام الأحد من شهر تموز يوليو في ساحة الحرية في كاستل جاندولفو. بمناسبة ختام الحج الإفخارستي الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين، قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في المسيح، يسعدني أن أحييكم في ختام الحج الإفخارستي الوطني. كما تعلمون أن الحج متجذر بعمق في التقليد اليهودي المسيحي، وغالبا ما يتم القيام به لإحياء ذكرى مناسبات هامة بينما تجتمع الجماعة معا في الصلاة. وفي هذا الضوء كان من المناسب تماما إحياء الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حج يتمحور حول ربنا. تابع الأب الأقدس يقول: بينما كنتم تسيرون عبر العديد من المستعمرات 13 الأصلية، صليتم من أجل الوحدة والتجديد والشفاء للبلاد تحت شعار أمة واحدة تحت ظل الله. هذه النوايا قريبة أيضا من قلبي، ولهذا السبب أعرض عن خالص امتناني لمجلس أساقفة الولاية المتحدة الكاثوليك ولكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، بالإضافة إلى كل من شارك فيه حضوريا أو افتراضيا. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد تشبعت هذه الأمة المتحدة تحت ظل الله بحس إيمان يعترف بسيادة الله حتى قبل تأسيسها الرسمي. لقد بدأ حجكم في سانت أوغستين بفلوريدا، حيث أقيم في 8 من أيلول سبتمبر عام 1583 في عيد ميلاد الطوباوية مريم العذراء قداس شكر من قبل المستكشفين والمستوطنين الإسبان. عند وصولهم تلاه مأدبة شاركوا فيها مع قبيلة سيلوي المحلية. تابع الأب الأقدس يقول: هذا الحدث التاريخي المصحوب بالعديد من الأحداث الأخرى يشهد على الإرث الإفخارستي القوي، وإن كان غير معروف إلى حد كبير للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الإرث بعيدا عن كونه طي النسيان يجب أن يستمر في العمل كمصدر للتجديد والوحدة معا. أضاف الحبر الأعظم يقول: ببركة الله القدير استمر هذا الإرث في الإثمار من خلال قيادة أجيال جديدة من الكاثوليك الأمريكيين إلى يسوع المسيح، كما ألهم الرب رجالا ونساء معينين ليشهدوا للإنجيل بطريقة جذرية. أفكر على سبيل المثال في الشهداء في نيويورك وجورجيا، والقديسة كاتري تيكاكويتا، والقديسة إليزابيث آن سيتون، والقديسة كاثرين دريكسل، والقديس جون نيومان، والمكرم فولتون شين الذي سيتم تطويبه قريبا. تابع الأب الأقدس يقول: لقد سمي المسار الذي سلكتموه باسم قديسة أخرى، فرانشيسكا كابريني، مؤسسة رهبنة، كانت رسالتها رعاية الاحتياجات الروحية والمادية للمهاجرين الفقراء. إن النشاط الرسولي المكثف لهؤلاء الرجال والنساء القديسين وأمثالهم لم يكن ليتحقق لولا القوة التي استمدوها يوميا من لحظات الصلاة الصامتة أمام بيت القربان. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات، بمشاركتكم في هذا الحج الإفخارستي أنتم تحملون هذا الإرث العظيم من الإيمان. طوال رحلتكم لم تخلو المسيرة من الاحتفال بالقداس والتطوافات الإفخارستية والسجود للقربان المقدس، مما زودكم بالقوة والغذاء اللازمين لمواصلة مسيرتكم. وربما اختبرتم بأنفسكم أيضا جوعا إلى الخبز الحي الذي نزل من السماء. تابع الأب الأقدس يقول: في الواقع إن جسد ودم ربنا يسوع المسيح الحقيقيين هما حياة الكنيسة التي تحج على الأرض. وقد عبر القديس يوحنا بولس الثاني عن ذلك بجمال في رسالته العامة إكليزيا دي أوكاريستيا، إن الإفخارستية كحضور المسيح الخلاصي في جماعة المؤمنين وغذائها الروحي هو أثمن ما يمكن للكنيسة أن تمتلكه في مسيرتها عبر التاريخ. أضاف الحبر الأعظم يقول: وبينما تحتفل البلاد بذكرى تأسيس وطنها الأرضي، آمل أن تساعدكم هذه الخبرة كحجاج على توجيه أنظاركم أيضا نحو الوطن السماوي، وأن تكون بمثابة تذكير بأن الإفخارستية هي عطية لا تقدر بثمن وقوتنا الذي لا غنى عنه. فمن خلال اعتراف الكنيسة في الولايات المتحدة بهذه العطية وقبولها، ستجد القوة لمواصلة خدمتها الخيرية للمجتمع الأوسع، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية، مع الاستمرار في الوقت عينه في رسالتها في التبشير. وختم البابا لاوون الرابع عشر رسالة الفيديو بالقول: مع اقتراب هذا الحج من نهايته، أشجعكم على وضع حياتكم تحت عناية الله المحبة عند عودتكم إلى دياركم، وكذلك على تنمية حياة إفخارستية قوية بين عائلاتكم وأصدقائكم وجماعاتكم، وإذ أثق بأن الحج الإفخارستي سيؤتي ثمارا وفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أستودعكم جميعا لشفاعة العذراء مريم الكلية الطهارة، وليبارككم جميعا الله القدير، الآب والابن والروح القدس، آمين.
2: لمناسبة كولومبانوس داي، يوم القديس كولومبانوس، والذي يبلغ دورته 27، والذي جمع في لودي في إيطاليا يومي 4 و5 من تموز يوليو الجماعات الأوروبية المرتبطة بهذا القديس، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى أسقف لودي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. ونقلت الرسالة في البداية تحية الأب الأقدس إلى الأسقف ومنظمي والمشاركين في هذا اليوم، وتهنئتهم على عودة الاحتفال إلى لودي التي كان قد انطلق منها. ووجه البابا تحية على هذه المثابرة التي تم بها السير قدما بهذه المبادرة، بمشاركة أكبر دائما للجماعات الكنسية والمدنية في أوروبا لتعزيز المعرفة بهذا الأباطي الكبير وإرثه الروحي وآنيته بالنسبة للثقافة الأوروبية. ووصلت الرسالة ناقلة تثمين قداسة البابا لكون الاحتفال بيوم القديس كولومبانوس قد ساهم باسم هذا القديس ومتعلما منه في أن يلتقي أشخاص كثر من لغات وبلدان مختلفة، داعيا إياهم إلى أن يعيدوا معا اكتشاف التقاليد المسيحية للإجابة على تحديات زمننا. وتوقفت الرسالة بشكل خاص عند الأهمية الكبيرة لواحد من هذه التحديات، السلام. ويدعو البابا لاوون الرابع عشر من هذا المنطلق إلى أن نتعلم من القديس كولومبانوس فعلا لا غنى عنه في أي مسيرة مصالحة، أي التوبة التي نقف بها أمام الله معترفين بتواضع بذنوبنا سواء بشكل فردي أو جماعي. وتابعت الرسالة أنه حين يتحول النزاع إلى حرب بما يحمل هذا من موت ودمار، فبدلا من تبادل الاتهامات يجب التضرع سائلين رحمة الله القادر الرحوم، ففقط الرحمة الإلهية يمكنها أن تفيد في القلوب الرحمة البشرية وتجعل الأعداء يمدون الأيادي أحدهم للآخر. ثم ختمت الرسالة التي تحمل توقيع الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضرة الفاتيكان أن قداسة البابا يتمنى بهذه الأفكار المستلهمة من شخصية الأباطي القديس كل الخير للاحتفال بهذا اليوم في لودي، المنطقة التي كان قد توجه قداسته إليها مؤخرا لتكريم القديسة فرانشيسكا سافيريو كابريني، كما ويمنح الأب الأقدس الجميع البركة الرسولية. هذا وكانت أبرشية لودي قد عرفت على موقعها الإلكتروني باحتفال هذا العام بيوم القديس كولومبانوس، مشيرة إلى أن فعاليات الاحتفال وإن كان رسميا يومي الرابع والخامس من الشهر تمتد من السبت الثالث حتى اليوم الاثنين السادس من تموز يوليو. وتحدثت الأبرشية عن مناسبة لتعزيز الروابط الروحية والثقافية التي تجمع أراضينا حسب ما جاء على الموقع بالحياة الرهبانية السلتية تحت النظرة المنيرة وتحفيز أباطي أوروبا، والذي يتردد شعاره اليوم في أوروبا كوعد رجاء: عش في المسيح كما يعيش المسيح فيك. هذا وذكرت الأبرشية بأن القديس كولومبانوس كان قد ولد في أيرلندا سنة 504، وكان راهبا إرساليا ومبشرا لا يكل، قادرا على أن يكون في أوروبا حاجا انطلاقا من محبة المسيح، وأن يعيد إلى القارة الأوروبية مهجة الإيمان المسيحي. وتبعت الأبرشية أن هذا القديس وبتأسيسه لأديرة شهيرة مثل لوكسي في فرنسا وبوبيو في إيطاليا لم يشجع فقط إصلاحا روحيا عميقا، بل وأدخل ممارسة أساسية ألا وهي الاعتراف الفردي، كما أنه قد وضع من جهة أخرى حسب ما تبعت الأبرشية الأسس الثقافية لأوروبا الموحدة قبل شارلمان. وتوقفت الأبرشية عند كون هذا القديس يتمتع بثقافة أدبية وبيبلية كبيرة، وقد نجح في الجمع بين حياة التقشف كناسك والعناية بالأرض والنفوس، تاركا لنا إرثا يتحدث عن الكرامة الإنسانية وعدم الاكتراث بمنطق القوة السياسية. هذا ومن بين ما تضمن برنامج الاحتفال هذا العام بيوم القديس كولومبانوس في لودي استقبال ذخائر القديس القادمة من دير بوبيو، وذلك مساء السبت الرابع من تموز يوليو في كاتدرائية انتقال مريم العذراء في لودي. وقد نظم عقب هذا الحدث الأساسي في احتفال هذا العام حفل موسيقي، وفي الكاتدرائية ذاتها ترأس المطران موريتسيو مالفيستيتي أسقف لودي في الخامسة من بعد ظهر الأحد قداسا إلهيا. وقد اختتمت الدورة 27 ليوم القديس كولومبانوس قبل ظهر اليوم الاثنين السادس من تموز يوليو بقداس إلهي في دير القديس كولومبانوس في بوبيو، ترأسه أسقف بياتشينسا بوبيو المطران أدريانو تشيفولوتو.
3: تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العالم، لكنها ما تزال بعيدة عن اهتمام المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية، وفي وقت تتصدر فيه أزمات أخرى العناوين، يعيش ملايين الكونغوليين واقعا قاسيا فرضته عقود من الصراعات المسلحة وأجبرهم على النزوح المتكرر في ظل نقص حاد في المساعدات الإنسانية وتراجع الاهتمام الدولي. يشير أحدث تقرير للمجلس النرويجي للاجئين إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية جاءت في المرتبة الثانية عالميا بين أكثر أزمات النزوح إهمالا خلال العام 2025، وهذا الواقع لا يعكس حجم المعاناة وحسب، بل يكشف أيضا محدودية الاستجابة الدولية على المستوى السياسي والإعلامي والإنساني. ويذكر التقرير بأن جذور الأزمة تعود إلى ما يقارب 30 عاما من النزاعات، لا سيما في الأقاليم الشرقية للبلاد، حيث تتنافس مئات الجماعات المسلحة من أجل السيطرة على الأراضي الغنية بالثروات المعدنية، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 جماعة مسلحة لا تزال تنشط في تلك المناطق، ما يفاقم دوامة العنف ويجعل المدنيين أولى ضحاياها. وخلال العام المنصرم شهدت الأوضاع الأمنية مزيدا من التدهور، إذ اشتدت المواجهات المسلحة ما حمل عائلات بأكملها على النزوح أكثر من مرة. هذا وتعكس الأرقام حجم الكارثة الإنسانية، إذ سجلت خلال عام واحد ما يقارب 10 ملايين حالة نزوح مرتبطة بالنزاع المسلح، وهو من أعلى المعدلات المسجلة على الصعيد العالمي. ويعيش النازحون في مخيمات مكتظة أو في مساكن مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، أو تستضيفهم أسر تعاني بدورها من أوضاع معيشية صعبة للغاية. كما أن السكان يواجهون في المخيمات نقصا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والتعليم، في وقت تتراجع فيه قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات المتزايدة. ويرى مراقبون أن ضعف التغطية الإعلامية للأزمة ساهم في تراجع الاهتمام السياسي، الأمر الذي حمل انعكاسات مباشرة على حجم التمويلات المخصصة للمساعدات الإنسانية، مع العلم أن خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تحصل خلال العام الفائت إلا على 27% من التمويل المطلوب، وهي أدنى نسبة تسجل خلال العقد الأخير. ونتيجة لذلك اضطرت مستشفيات وعيادات صحية عدة إلى تقليص خدماتها أو إغلاق أبوابها، كما خفضت برامج الحماية والمساعدات الغذائية في وقت تواجه فيه البلاد أيضا تفشيا لوباء الإيبولا، ما زاد الضغط على القطاع الصحي والإنساني. هذا وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 21 مليون شخص داخل البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، إلا أن نقص التمويل يحرم ملايين منهم من الدعم الأساسي ويتركهم في مواجهة الفقر والجوع والأمراض دون حماية كافية. أما الأطفال فهم من أكثر الفئات تضررا، فالنزوح المتكرر يحرم أعدادا كبيرة من هؤلاء من التعليم ويعرضهم لسوء التغذية والأمراض، كما يزيد من خطر تجنيدهم قسرا في صفوف الجماعات المسلحة. ويحذر العاملون في المجال الإنساني من أن جيلا كاملا قد يفقد فرصته في التعليم والحياة الكريمة، ما يهدد بإدامة دائرة الفقر والعنف لسنوات طويلة. في هذا السياق تبقى جمهورية الكونغو الديمقراطية مثالا صارخا على معاناة ملايين البشر، فإزاء استمرار العنف وضعف التمويل وتراجع الاهتمام الدولي يواصل ملايين النازحين دفع ثمن أزمة إنسانية تعتبر اليوم من أكثر مآسي زماننا الراهن.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.